كانيش كون خماكي خلاتا كل كناك سكي روما كيبان هارم تاسي بخنيا لما يكو تيمبي خيشا رومانا ماي ما يأي تيونا كم بيخا بورين تاني لاكتان ما رودا يماري انترناسيونال وكيشا وين كسين خلات كل كناك من اكارو عروف اتاب خراك تاكي ساكسان وكسان وكماتي تيكي باونا كاخا يأي تيونا كاسو كساسكراك يورورو ماركار بوتوسي ماركارو كماتي تيونا كم سران تنيتاك لولا كيبان تاكني تاكي تشورو La Paz, Chukiego, Marcanja, y a ti una caja, Maima y Utjaraki, la Tulacana, que si su campus cometja, Saranta Tasca, poner aquí, y a ti es escaraquiñan, pura pat, Jaluclam, Sascaractan, o a marca chilena, Cucama, Jalula, aquí, Panzasil, Mayacutimpi, Arum, así para quiñanim.